0: Good morning, Tübingen.
1: Good morning, world.
0: This is Radio Wüste Welle
1: on 96.6 MHz.
0: We are live and presenting
1: news from TÜNews International.
0: And you get no shit
1: but the true stuff.
2: اعتبارا من يوم الثلاثاء الاجتماعات الخاصة تقتصر على 5 أفراد فقط. سمح لفترة وجيزة باجتماع 10 أشخاص من 3 عائلات، ولكن وزارة الصحة تراجعت عن هذا الأمر اعتبارا من يوم الثلاثاء 16 مارس، وذلك لعدم استيفاء شرط إصابة أقل من 35 من بين 100,000 ساكن في منطقة توبينغن بفيروس كورونا في غضون أسبوع، وقد تم تجاوز هذا الحد في 3 أيام متتالية. لذلك واعتبارا من يوم الثلاثاء سيتم السماح لخمسة أشخاص فقط من أسرتين كحد أقصى بالاجتماع مرة أخرى. لا يحتسب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 عاما ضمن هذا العدد. إذا كانت العائلة مكونة من 5 أشخاص أو أكثر فوق سن 14 فيسمح لها أن تلتقي مع شخص آخر لا ينتمي إلى منزلها، وذلك وفقا لمكتب إدارة شؤون المنطقة في بيان صحفي. أما بخصوص القوانين المخففة في مجالات البيع والرياضة والثقافة والفن فلا تزال سارية. بلاغات مكتب شؤون إدارة المنطقة عن جميع التغيرات على الموقع www.kreistubingen.de.
3: Starting Tuesday, private gatherings limited to 5 people from 2 households. Private gatherings of 10 people from 3 households were only allowed for a short time. The district health department is retracting the relaxation starting Tuesday, March 16. The reason? It only applies if less than 35 out of 100,000 residents have gotten newly infected with the coronavirus in the district of Tübingen within a week. However, this line has been crossed of 3 consecutive days. Consequently, only 5 people from 2 different households can meet again starting Tuesday. Children under the age of 14 don't count. If a household consists of 5 or more people above the age of 14, this household can meet with one other person not belonging to this household, states the district office in a press release. However, the restrictions in retail, sports, culture, and art continue to apply. The district office informs about all changes on the website www.kreis-tubingen.de. Correct information about the numbers on which restrictions and stricter regulations depend can be found under www.baden-württemberg.de. Infektionen und Todesfälle.
4: Ab Dienstag private Treffen auf 5 Leute aus 2 Haushalten begrenzt. Es gilt nur kurz, dass sich 10 Menschen aus 3 Haushalten privat treffen konnten. Das Gesundheitsamt des Landkreises nimmt die Lockerung ab Dienstag, 16. März, wieder zurück. Der Grund, sie gilt nur, wenn sich innerhalb einer Woche im Kreis Tübingen weniger als 35 von 100.100.000 Einwohnern neu mit dem Coronavirus infiziert. An 3 Tagen hintereinander wurde diese Grenzen aber überschritten. Deshalb dürfen sich ab Dienstag wieder nur noch 5 Menschen aus maximal 2 Haushalten treffen. Kinder unter 14 zahlen nicht mit. Wenn ein Haushalt auf maximal 5 Personen mehr Personen über 14 Jahre besteht, so das Landesamt in einer Pressemitteilung, darf sich dieses Haushalt mit einer weiteren dem eigenen Haushalt nicht angehörigen Personen treffen. Die Lockerung im Bereich Einzelhandel, Sport, Kultur, Kunst dagegen gelten weiterhin. Auf der Seite www.kreis-tübingen.de informiert das Landesamt über alle Änderungen. Aktuelle Informationen zu den Werten Anti-Lockerung oder Verschärfung geboten sind, finden sich unter www.baden-württemberg.de. Infektionen und Todesfälle.
2: فرض إجراء فحص كورونا عند زيارة المحلات التجارية في مدينة توبينغن. على كل من يريد زيارة المحلات التجارية في مدينة توبينغن مثل سيزر أن يكون لديه إثبات بعدم إصابته بفيروس كورونا. وهذا القرار يشمل أيضا سكان مدينة توبينغن. ولهذا الهدف تبني المدينة بعض المراكز لإجراء الفحص. ومن تكون نتيجة فحصه سلبية يحصل على بطاقة يومية عليه إظهارها لموظف المحل قبل دخوله. المحلات التي كانت مفتوحة من قبل مثل محلات الورود، محلات المواد الغذائية، محلات بيع الصحف والمكتبات لا تحتاج لهذه البطاقة. حالياً يوجد 3 مراكز لإجراء الفحص في المدينة القديمة مارك بلاتس، في شارع كارل وبجانب المكتبة العامة. وسيتم بناء محطات إضافية اعتباراً من يوم الاثنين في الصالة الثقافية في هكتور وفي شارع البريد. واعتبارا من يوم الثلاثاء ممكن إجراء الفحص في جمعية المواصلات والثقافة على جسر النكا. الفحص مجاني وسيتم أخذ المسحة من الأنف. المراكز ستعمل من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9:30 حتى الساعة 7 مساء، ويوم السبت من الساعة 9:30 صباحا حتى الساعة 4 مساء.
3: Stryker compulsory corona rapid test for stores in Tübingen historic city. Starting Monday, Mark 15, people who want to visit retail stores or cultural offers in Tübingen's historic city, the Zinderdreieck or the train station area, need a negative corona rapid test. Now, this also applies to citizens of the city of Tübingen. For this, the city of Tübingen is expanding its test stations. People who got a negative test will receive a virtual Tübinger day ticket, which they have to show before entering a store. For example, the ticket isn't necessary for stores which were already open during winter, such as bookstores, flower shops, new agencies, drugstores, and supermarkets. Starting Monday, there will be test stations by the Kulturhalle, the Hacktor, and the Poststraße. Additionally to the already exciting test stations on the Marktplatz, Marketplace, and in the Karlstraße. Starting Tuesday, you can also get tests at the Kultur- and Verkehrsverein, Culture and the Traffic Society on the Neckar Bridge. All tests are free and are only taken from the front area of the nose. The test stations are open.

0: Auch für Bürgerinnen der Stadt Tübingen. Dazu baut die Stadt Tübingen die Teststation aus. Wer negativ testet ist, erhält ein virtuelles Tübinger Tagesticket, das er oder sie beim Betreten, zum Beispiel Geschäften, vorzeigen muss. In Läden, die schon während des Winters geöffnet waren, wie etwa Buchhandlungen, Blumen- und Zeitungsladen und Supermarkt, ist das Ticket nicht notwendig. Zusätzlich zu den Pizzeria-Teststationen in der Innenstadt, auf dem Marktplatz und in der Karlstraße gibt es ab Montag Teststationen bei der Kulturhalle, dem Hacktor und der Busstraße ZOP. Ab Dienstag kann man sich auch beim Kultur- und Verkehrsverein auf der Neckarburger testen lassen. Alle Tests sind kostenlos und werden nur im vorderen Bereich der Nase abgenommen. Die Teststationen sind montags bis freitags von 9.30 Uhr bis 19 Uhr und samstags von 9.30 Uhr bis 16 Uhr geöffnet. Das steht in einer Pressemeldung der Stadt Tübingen vom 12. März.
1: الأسبوع العالمي ضد العنصرية يصادف يوم الأحد 21 من مارس اليوم العالمي ضد العنصرية، ولهذا ستقوم الكثير من المدن الألمانية بشهر آذار بتنظيم الأسبوع العالمي ضد العنصرية، وبهذه المناسبة يتم تنظيم الكثير من المناسبات والاحتفالات أيضا في مدينة توبينغن من تاريخ 15 حتى 28 من مارس. نريد من خلال هذه الاحتفالات والتنظيمات أن ندعم الأفكار التضامنية والأحداث اليومية التي تعيشها الناس في المدينة ودعم المبادرات ضد العنصرية في مدينتنا. هذا ما قالته المسؤولة عن الشؤون الاندماج في توبينغن لويزا كوبرلاين. يوم الاثنين 15 من مارس سيتم وضع صناديق من قبل مجلس المدينة للاندماج بالقرب من مبنى البلدية، وهنا يستطيع أي أحد اقتراح ما يراه مناسبا لتحقيق اندماج أفضل في الحياة اليومية برسالة صغيرة يضعها في الصندوق. أما يوم الأحد 21 من مارس ستمشي حافلة في المدينة لجمع الرسائل، ولكن يجب التسجيل فيها، وهناك المزيد من عروض البث المباشر على الإنترنت. على سبيل المثال سيتم عرض مسرحية شبكة العنكبوت، وبنهاية العرض ستتم مناقشة بعض النقاط يوم الأحد 28 من مارس، تاكت في مدينة توبينغن ضد التنمر يوم الخميس 25 من مارس، وهنا ستتم مناقشة المساهمات المناهضة للعنصرية والأفكار التي يمكن تطبيقها لعيش حياة مشتركة في مجتمع يجمع الكثير من الثقافات المختلفة. تم الاعتراف بتاريخ 21 من آذار كيوم عالمي ضد العنصرية من قبل الأمم المتحدة سنة 1966، وذلك بمناسبة الذكرى السادسة لفض مظاهرة بشكل عنيف في مدينة شابي في جنوب إفريقيا ضد نظام الحكم وقتها. يمكن معرفة المزيد من المعلومات عن التنظيمات والاحتفالات في هذا الأسبوع على الموقع التالي www.tubingen.de/wochenengagen-rassismus.
2: International Weeks Against Racism 2021. On March 21, the International Day of the Elimination of Racial Discrimination is taking place. Because of this, in many German cities, the International Weeks Against Racism are taking place every year in March. For this occasion, there will also be different events and campaigns taking place between March 15 and 28 in Tübingen. We want to support the tough of solitary in everyday life between the local people and to show the involvement in our city with this campaign week, says Lucia Koberlein, Commissioner for Integration in Tübingen. Starting Monday, March 15th, the Board of Integration is putting up a box of visions in front of Tübingen City Hall. Here, all interested people can voice their wishes and ideas for living together